أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سين خريش احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق اك سين مبوك عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كريم جنو بني سنتيال جلدي تيونين تبي صلى الله عليه وسلم جلدي تأيين أكي صحابام دلو سنين تكاتن يال أكما خم تسين إميسيون كلمة الحق يؤندك سن بوك سن خريط بابجا tena dañu fassiyene waxtaan ak yeen ci tem bu am solo ndax ci aljuma yi wessu yeb ñu ngi doon waxtaan ci histoire sidina adam alayhi salam ngi jeex nak ci aljuma bi ñu wessu insha allah fassiyene nañu continue histoire diko def nañu ko daan defé banti tay nak dañ leen andil tam bu am solo modi ragal yalla. Ragal yalla nak gis neen ni moy lepp nax so ragalul yalla gëno kenn te ñepp la gën. Kon li nit ki di wut la ci ëpp doole modi ragal yalla. Li ci gëna ñak solo modi lepp lay wut te mu lay sori ragal yalla baaxul, waye lepp lay wut mu lay jégel ak ragal yalla rek loola baax. Motax uhibbu an ushira ila thalathati mawaqif fiha al-'izza wal-'ibra wa jalb at-taqwa. Ñu bëgg fi rek jinjju fi ñetti barab yoo xamante ni nit ki mën na ca waaroo wala mu bijj ci moom ak ragal yàlla wala mu yéemu ci. Bi ci njëkk moo di ruwiya an abi zarrin al-ghaffari radiyallahu anhu قال أوصاني حبيبي بكلمات أحب إلي من الدنيا وما

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Boki julit yi boki deglu kat yi gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppé Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di len ko defal and ak sen xarit Oban Ndiaye ak Ahmed Sam tabarakallah mbokki tay ñu bëgg waxtani maana ben jeexital média yi am ci pencum l'islam ndax dafa dikk pour dundal l'islam yëkkati kàddug yàlla gi wala dafa ñëw pour rey l'islam suufeel kàddug yàlla. ñu gis ne mima la shakk fihi an ikhtiraa al wasail al i'laamiyya al haditha kal idaa'ati al mar'iyya wa ghayriha tu'addu min arqa ma wasala ilayhi al aql al bashari fi al asr al hadith ghayra anna alladhi yajibu an la yakhfa alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. يعني لينغا خامتيني بن سيك اموتي موديني جومتوكا ييغا خامني تاغات نانوكو مو جيم سي والو ييغلي ñu mën ko tuddee télévision wala ñu mën ko tuddee rajo mën nañu wax ne bokk na ci gën a kawe ci li xelu doomu aadama ak ci jamono bi nga xamante ni ci lañu nekk. Gis nañu ne xelu doomu aadama li mu gën a ag ci gëna kawé

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دبلوكا دي سين خريط الشيخ أحمد تجاني لو دلو سينة كاتون يالا أكمباخم أندك سين خريط عبد الله جوب في سين إميسيون كلمة الحق

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. بوكي جلدي mbokki deglu kat yi ci bëgg bëgg ak itawat yu joggé ci xarit yi ak soppé yi motax ñu def waxtan wi muy ngariñu bismillahir rahmanir rahim manam importance bismillahir rahmanir rahim ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yalla ak jëmum ju tedja ak namma wasare njariñ ci jami mbokki gis nañu ne

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولي جيم بوكي جولو كدي سن خريط سن صبي شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتم يالا أكم باحم سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي جنه بن يسنت يلا جلت ينتبي صلى الله عليه وسلم جلت أي نيوم أكي صحابا دلو سنن تكتن يلا أكم بخم فسيني وقتان كيين كم ننو كدان دفيت أجوم يويسو وانتم بوكي جسن ني أجوم بيويسو جنن ننو كي إسوارو ينتبو مك دي ينتبي يلا داود عليه السلام ak jagle yi yalla defon ci mom. Ñu waxon len ne len fasiyene nañu dugg ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam, way dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu l'istikhara ak ngeneelu ñaan ak li ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay lay bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah bu ñu ko yalla maye. Mu melni mbokk yi istikhara nit ñi ñu koy wax di wax istikhara, waye naka la shari'a dege istikhara ak lu ci yonentibi wax ak itam lan la ci sharia maye, ndax amna lu ñuy tuddé set am lu ñuy tuddé l'istikhara. L'istikhara nak moy sunna, set nak mom man na nek lenen, waye l'istikhara mom yenente bi def nako diglé nako insha Allah danen ci ñew, ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax. Ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci reeram ak ci doye dem ak itam umpule gumu umpule kumpa, taxna itam warul dogu di tanal bopam, dafa war rek di tanulo yalla. Motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne ma khaba man istakhara ولا ندم من استشار ولا عالم من اقتصد. ينتي صلى الله عليه وسلم نينا دو سوي موك كي تانو لو بروموم نينا كوكو دو سوي موك نينا ايتام دو ريتو موك كي دي سوك كوكو دول جاي كوكو دو ريتو موك نينا ايتام دو نياك موك ki def ci alalam lam ca wara def koku du ñak mukk, ndax xeyna am lu ne gañ mu ngi fi, waye wërseuk wi yalla chartonté ak ñun ne kuy dund dana la jox wërseuk, mu ñukoy jox namu waré, xana kay daf ñukoy jox ñu jaarale ko ci yeneen buntu yu mu gëremul, lolu jural ñu ak ñak. Waye nit ku nekk la ko yalla jox su ca defé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak. Motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ko ci ñetti waxin yu am solo, mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mukk. Wa nit nit leg leg ñu tegal ko ñaar mu degeer fit tanal bopam fek la mu tan musibam la, waaw asa an tuhibbu shay'an
fa huwa sharrun lakum yalla neena leg leg ngeen di ray sen bop ci beug ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nek fek baxul ci yow waaw bari na koy dañ dañi beug tukki te bu deme du delusi waaw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jeriño ñene na koy jeriño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci lenen te lolo nek sa musiba waye bu jito nak nga tanulo yalla toujours la ngay am day nek le geun motax yonenti bi diglé pour nit ñi nañuy tanulo yalla Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci wax bu am solo waxne wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna fa inna mughibati al-umuri anka taghib mune yow jambi na nga tanulo yalla waye bul tanal sa bop e top sa bakkan bu mutax mukk nga tanulo sa bop mune na nga tanulo yalla mune yemuna man Sidi Haji Malik ci suñu tan ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanuk yalla mom xam xama ko lal ak yermande mune ndax mbir yi umpu nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara laaj nak kako xam comme yalla nak mo xam nañu ko laaj lepp lu ñuy dugg ñu laaj ko ca la ci gën mu orienté ñu ci motax يرنتي بي صلى الله عليه وسلم وخناني من سعادة ابن آدم استخارته لله نينا بوكو ني سي تخي دومو آدم بي مو تان لو بروامم سي ليپ لو موي دوغ أخرج الطبراني عن ابن عباس وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن tabarani gennena jeli ci abdullah ibn abbas ak abdullah ibn umar yalna ngeureumal yalla nek ci ñom ñaar waxnañu ñom ñaar te modi abdullah ibn abbas ak abdullah ibn umar neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangale alquran kon yonentibi dan na jangale istikhara way jeli nañ ci jabir من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن مي بنان حديث بغا خمنتني إتم جابير موكو صلو بردقل إتم لي عبد الله بن عمر وخ أك عبد الله بن عباس تولو استخارة من يرنتي بدعنا وخني إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة موني يونتي بي دانا واخني سوغن ديمي با ييتيو بن مير ناغن جولي نياري ركعه يو بوكوتك ناك اي جولي فرشت يينو فراتال تي يين سوغن جولي نياري ركعه يوي با سلمل نانا ناك نين واخ نيان غي تانلو سي سن بوروب نيان غي ناك مودي لي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به سوكا ديفينك ندادي نك بو جانغي نانغي باكسي في ندادي واخ نك سا سخلا كوكو لي استخاره لا بو خامتيني اديول صاح ناي نلاو waye mbir ma ngay dugg su fekente ni mo gën ci yow yalla daf koy yombal lol jappandal ko lol ci yow su fekke gënul ci yow da ngay gis nalako yalla di xagne
su dé tukki boy def la war fay joggé dem Europe wala nga joggé fi dem fenen ci continent yi té mu lèr la né itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan wayé tanulo nga sa borom da nga gis fo jëm rek buntu yi day ubbu ndax lutax xeyna tukki bobu dafa gënul ci yow waaw su dé itam bép mbir bo wara dugg nga jital ci l'istikhar bi su gëné ci yow rek dang ci jot bu ci gënul itam da ngay gis e ni buntu yi di tejo nga xamné rek dafa gënul ci yow comme tanulo nga sa borom motax jëlé nañ ci Anas ibn Malik mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ne ko ya Anas idha hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat mune ko yow Anas so demé ba mbir yi tel nena nang ko tanulo sa borom nak mbir momu nang ci tanulo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mune ko nak boko mene def juroom ñaar yoon mo gën motax ñu ne sopp nañu nak ci ñaari raka yoy nga xamne yonent bi diglé nako ci walu istikhara sopp nañ ci raka bu ñëk ba nga jang ci qul ya ayyuhal kafirun ginnaw fatiha raka ñaarel ba nga jang ci qul huwallahu ahad ginnaw fatiha lolu nak nonu lako imam ghazali jangale ci ihya ulumuddin ñene amna benen istikhara bu ñuy tuddé al istikhara al manamiyya modi al istikhara bi nga xamanteni dang koy def ba pare tudd forbeut am dang koy def ba pare nelaw ñene jeleen ci ubadatu ibn samit radiyallahu anhu annahu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ru'ya al mu'mini kalamun yukallimu bihi al 'abdu rabbahu fi al manam ñene jëlëneen ci ben sëriñ bu ñuy wax Ubadatu ibn Samit yalla ko yalla gëreem mu wax ne yonent bi wax na ci hadith ne gënt ki nit ki di gënt ñu koy tuddé ar-ru'ya mo nekk gënt go xamanteni gënt bu yiwu la go xamanteni la nga ci gis bo xeye suba man nga ko gis ñu ne gëntu gogu wax la bo xamanteni yalla mo ci wax ak jaamam kon li da fay deugal ne nit da na gëntu dara ba pare xey suba gis ko kon listikhar ci gëntu man na nek ndax akhraj at-tabarani an abi hudhafa ibn sayyid radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam قال ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له طبراني جننا جلتي أبي حذافة بن سيد يالنغر مليا لنك تموم من يوننت بوخنني نبوة أمتل يالا دوتل يوننت بن يوننت يوننت يب جيخنن mune waye bi yalla yekete nubuwa bayina fi luñuy tuddé al mubashirat néna mubashirat yoy nak modi gentu gu yiw gentu gogu nak day xawuñ rok wahyu ndax nang ko genté bo xeyé suba non nga koy gissé mune nak gentu gogu dana feñu waji nit ku yiw ki gentu gi mën nako feñu waw lu ko nara dal mu giss ko ci gentam wala ñu gissal ko leleg sa dom gental la wala sa bajjen gental la wala itam sa dekkendo gental la waaw lolu dafa fekk ne da ngay yiwu tollu ci yiwu fo xamanteni nit ñangi bo gissalul sa bop itam nit ñangi lay gissal dila wax pour ngay moytandiko koku parti la ci walu nubuwa motax akhrajal bukhari an abi hurayra radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له منك بنن حديث بما خمنتني بخاري موكو جنني جليكو تي أبي هريرة فريتم دق الوقت بما خمنتني طبراني جنني نكو جليكو تي حذافة بن سيد
ñu ni itam benen hadith la bo xamni bukhari moko solo ak muslim ñu jele ko ci anas radiyallahu anhu mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne ar-ru'ya as-salihah min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz' min an-nubuwah bukhari ak muslim jele nañ ci anas anas jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax mom yonent bi ne gentu gu yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xajé nubu wa ñeen fukki xajé juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukki lu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gent wala ñu gentel ko ko wala nit ku bax ki dana ko gent wala ñu gentel ko ko neena parti bu ndaw la ci nubu wa gi yalla daan jox yonenti ñu ne jele nen ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qala man arada an yuriyahu Allahu ta'ala fi manamihi ma yurid falyusalli 6 qabla an yanam يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والشمس 7 وفي الثانية الفاتحة مرة والليل إذا يغشى 7 وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 وفي الخامسة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوكي جوليدي مبوكي دغلو كادي سين خريط سين سوبي شي احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله تشوبو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي ديم لوكادي
1: سين خالد سين سوتي
0: شيخ احمد التجاني نداو ديلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتين بكي دقلو كدين كم ننوكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتانو سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene kontiné tay ak yeen bokki gis nañ né suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxone digënté borom bi ak malaaka ya kérok ba yalla bëggé jël adam def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nekk hikma bi ci laxasu modi ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l'ard yashtamilu ala ma'nan sam min alxikmati alilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته نوني سوفي كنتنا يالا دا فجل أي ملاكة واتشيلين في جيكو سوف موني كون نجرين جينك تي سوف ملاكة يدوينكو منا اكسبلواتي ندخ نيكو ندخ جمو جو خامنتيني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génne jamaa bi ci nekk ak or bi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلتي مبكي دغلو كدي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تيجاني ناو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت عبد الله تشوب

القرآن نے فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين يعني hin wo nga xamanteni yalla yebal nako te mu and ak ngelaw lolou nga xamanteni mo nara alak wa dekk bi wax nañu ne mu ngi commencer ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax ne dedet ci bisu alarba la commencer ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom buñu seené xin wa neena dañu rafetone njortu ci ne taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamne mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamne تدمر كل شيء بأمر ربها دفاي فعاغال لب تندقلو برما نجلو لو خمني دي بودي غرب أكلو غرب ري ري ري نجلو لو خمني دي دانيل شادو أكلو تبخ بري ري لو فندو ما بغدو غدو لو مخوت خوت واو تدمر كل شيء بأمر ربها واو يالنك واخنا كي بنين آياني ودميكي سورة الحاقة يالني وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ورب سبحانه وتعالى لنا خيت يو باري يبلنا تي نيوم اي يوننت ني ودي ما الك لين واي فاصون بي ماي الغي ووتنا ندخ خيت وي ديغيرات مانغ لين الغي نغلاو لو سد نغلاو لو ام غاف نغلاو لو خامني داف دون ييكتي نيت ني di len tay ci mir yi di len dor ci garab yi muy tass waw ngelaw lo xamne bi mu ñëkke ñew nit yi dañu daw dugg ci bir neeg yi teju ngelaw li dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamne upp na doolay gaynde ñëlor go xif tay la ci mir wala mu dor la ci garab sa yaram wa mok rumukh waw lolou la ngelaw li don def nit ñi yalla nak neena ngelaw lolou mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw lolou na mu def nit ñi jeugina dayo ndax mujjina ñom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vide bir ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alage nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ko def ci ñom mu melni yoonte yalla hud suriyen yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ne dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñi ko gëmon
وتخ يزعم الرواة أن هودا ارتحل هو ومن معه من المؤمنين بعد النكبة التي حلت بقومه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. ki julidi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit ahmed sam habib.

tabarakallahu ñu fassiyene continuer yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet gi ko yalla ñeek sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni lama shabba ismaeil wa ataqa as-sa'y wal 'amal رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا نيوني إبراهيم بيغا خاميني دومم جي ماغنا دي إسماعيل mudi tawam ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

بآياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

فهو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف.

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل

أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدي بوكي دغلو كادي سين خريج سين صوبي شيخ احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريج عبد الله جوب

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سنت يالا جولي تي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتينيك يين استوارو يوننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جسنا نوني يوننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gadayon andak mom ñu joge ci dekk bu ñuy wax Haran ñu demon ci benn dekk bu ñuy wax Misr. Tukki bobu lañ leen ci waxon mo dine suñu mam Ibrahim mu ngi andon ak Lot andon ciak bayam di Azara andon ciak soxnam di Sarata. Waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu Filistin ñak gu reey dafa amon be kor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem Egypte bañu deme itam burba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beyeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cir bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam cir bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digeunte ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tanulo yonent yalla Lut ne ko setal dekk bu la neex nga tanu ko muy sa dekk way ci la yonent yalla Lut tanu dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani. Amna ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay katchor lañu ndax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci ko suuf mudi ak gor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum

ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا

سبحانا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

وجدوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا

كتاب رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا

صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته. وما

يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا

وقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر.

ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيداً.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكدلوكي سن خرس يم سوبي شاه احمد التجاني نو دلو سنو تي كاتو يالا اكنا خم جسن اميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي يجي سنتي الله دي دمني كوتي موم دي ساكو نجاكو تي موم دي توب سنيو بكار تي موم